محمد المختار قد ذهب حرينا فدا أنك نقط الغين فالعين ظاهر فنقطك عين العين أبدى لك الغين ولكن ذاك الشوق غير

جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مسارمدا مع الآل والأصحاب قرنا على قرنا فأبغض مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله منجوده الحسنى أبو البشر المبغال عدم تحته بأولاده.

وفخرا بحق الله بسعودا ولا لبنا على أحمد والآل والصحب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا قينا حرف الطاء ضويت طريق القوم بالمصطفى الكنزي وضعها أميني فهو لي مفلد فوزي حماني عن الدهر المسيء وإنني على سنن الهادي الذي الله لا يخزي يغوظ محب المصطفى ما يرومه ولا تتربص ريب دهري لذا كنزي إله شكور واسع متفضل عزيز فلا يلف

دون فرق ولا ميزي فمنه استجرت الدار هبا وخادما فلا نالني من مبقر البدشة البرضي.

نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا هدى الله أقواما كفوه عجلة وضلال قوما قد قلوه ودمسا ألا فاذكره صديق ثاني حبيبنا فقد أنفق الأموال أمار أنفسا وهروي إلى ذكر سراج ملاذنا وذعوا الفاروق من لن يوسوسا وسلف بذي النورين عثمان مادها فقد بدد

0: ملاتن فنفس قروبي ننفس القلب ننفسا صلاة وتسليم عليه بقادره مع العالي والأصحاب ممن تقدسا
1: حرف الكف
0: كفاني همومي من كفى ظلمة الشركي وبدد أبدال البطالات والشكي كفاني جميع الهم صرت محررا بفك رسول الله قلبي من الشرك إذا حل جيش الهم بدد شمله بنور اليقين لا يريم فيا ملكي وأذكر بيتا إلى قبلي وإنه مقالي وحالي حال طبنك وضنك إذا كانت

سموت عن الأكوان فرضا من الملك ويسمو بك المداه فوق قرونه ولو قصرت أعماله قلة النسك رفعت إلى ذا الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي للجمال وإنه لا أشكى غزالا قد شكى في فتلفتك وزعنوني قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه برا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى لك في البر والفلك فلم يخش عبد الما بقيت ضياءه ولم يخش آل الحق كيد ذوي الإفك وأشكر رب الألهم الأبدر.

جزون على وسلحك أو مجانبة الشك صلاة وتسليم على طه أحمد وعال وعصاب نصرات على بنكي حرف اللام لئن صدني عن قبض أحمد صربه فما صدني عن شوقه دهر فرسه وما صدني عن ذكره أضل عاذل فقد زادني تذكار طه موبه لساني وقلبي دهر ذكر محمد ومن حاله حالي مدى الدهر يشمه فإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بعد بين ذين فيبسه وإن إله الخلق أدرج حبه على حب خير

وليس بشفي المصطفى غير عينه. محمد لم يعرف غير إلهه. يضيق جميع الكون عن حمل كونه. تعرف فيه الحق وهو منكر. متلصم سر لا يريم بقدسه. محمد شمس الحق فضا وشورة. فهو العالم المعروف عين تنظه. جمادات هذا الكون تدر محمدا. كذا الأجم والأعجام من بعد عربه. تنكر معروفا لدى كل عاقل. فما عرف المكتار إلا بنفسه. فمنا أتانا مرسلا وهو رحمة. من الله مولى الخلق أعظم بخلقه. وذكاه رب العرش وهو مبرز. وقربه قربا يحال لجنسه. وما ولد الرحمن فهو عبيده. فجل إلهي ليس شيء كمثله. ولكن على الخلق فرضا وشورة. أحبائي وذا دون كتمه. فما شك قلبي.

كفاني ابتكارا في الحياة وبعدها بأن النبي المصطفى خير رسله وأني عبيد الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كعدله وإني وإن كنتم أخير زمانه لأرجو بشر

ولو كان قبض الجمر في كبو ناجه عليه صلاة العرق في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمقتدي به حرف النون نفى عن فؤادي عن مضى

أفرق العجبا محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله ما طهر القلب تأخر بعض الرسل وهو مقدم طرد برد الحي يرى القلب واللبّ.

يلومونني جهلا وايكنت ان من تجرع من معشار ما ذقته سبا الا انني راض بان قيل جاهل سفيه وان قالوا فتب له تبا اذا كنت تسكو لي وجنبك صالح فقد طافئت ما اوقدوا كلهم هربا.

ولا غير وحشفا حبيبه حسبا عليه الصلاة الحق في كل لحظات وتشمل أزواجا وتستقرق صحبا حرق الصاد سحوت عن الجد الهسان ولفه عن المصطفى المقتار من نهوه لعنه محا عن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمهو فإن قاثر الأقوام أخطرهم به فبيئي وإن فاكي له الرأس والربه شتائي وصيفي دهر ذكر محمد فينجاه قصدين إما ذلكم النجهو

ومن رحمتاني سموه بله ويهو صلاة وتسليم على خير هاشم وعال وعصاب بآية تليروه حرف العين على المصطفى المقتار من معشر الدور صلاة وتسليم من الكل والبعض بروض تجلي الذات أول عابد وواسدة الأحوال في البسط والقبر سأطربه بالمدح إذا ذهلهنا مدى الدار عن قولي وفيضي وعن إردي نبي قبيل الكون وحدر ربه فصلت عليه الذات أحسن بذا قردي نبي أتانا فاتحا وهو خاتم عليه صنع دهر كيما به أردي نبي عظيم لم ترى عين مثله ويبعث معمودا مكام لدى أرضي نبي عظيم خلقه وهو أحمد عليه صلاة من سماء ومن أرض جليل جميل صابر وهو شاكر أتى رحمة للكون من كظم المحض أفاض إلى كل الخلائق فيضه فأكرم بخير الخلق إذ أما بالفيض ومن غضبه تبيع صعود وبغضه به أسود الأقوام اللعام من البيض وهذا بحمد الله تصريف ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبغض على المصطفى والآل ثم صحابه صلاة وتسليم على حالة ترضي حرف الفاء فأهلا بشار قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سري ممنحسي لقد جال قبل الكون في الغيب وحده بإذن وتشريف وسر مخصص تستر بالألباس فالكون كله ما ظاهر ألباس لهذا مخصص تدور بالألباس

0: أهنئ نفسي ثم يومي وشهاره كذا بلد قد مسه خير أحمسي وبيرا وعبد الله ثم قيلة أتتك أمها بروه أين تشوخسي صلاة وتسليم إلهي بقادره على المصطفى والآل بل كل مخلص
1: حرف الضاد
0: بمن تولي

أبلكوني بحر الجود عين سخائي جميل محيا معدن وخير كامل جليل عظيم وخلق رب لواء رسول أمين أجمل الناس صورة وأكمل

رحيما عظيما ذا هدى وولاء فسبع تلت سبعا مصاني جهارة ولله ما أغلى صفات شفائي فصلى عليه الله في كل طرفة أديد الحسى والرمل وفق منائي ويودي مني كل وقت

طورا لم أر غير وصلتي وطورا أرى أن الحياة مريرة وطورا أراها بغيتي ثم ولتي وتذكر أدواري بشوق حبيبنا تكل كلامي وهو عين المظلتي صلاة على عين الغيوب وغيبها وعال وسبي ما عيون المحلتي حرف الراء رفعت حجاب البين والبين لن يطوى وأمرت إذ أدنيت للحب من يهوى.

يصلي على العبد على الجهر والنجوى. رسولنا أتانا وهو سر مقدس وأرسله المولى من الداية القصوى.

بحب إلهي نكلك مزدل بوازيكي كفاني ابتغارا عنشك بتو بحبه سكرت بخمري من ودا

الكفار فطبت وجاج الهلك ما شائش بذكر الذي منه تطيب معايش فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يخمشا فيه خامش خرجنا من الأغيار بالذكر دائما.

على بجل المحمود ما عاش عايش لئن غاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يختش فؤادي حادش زماني رسول الله وهو مكانه وذلك حصن العبد الراش رايش خليفة رب العرش وهو أمينه وقد خضعت للأحمسيه فرايش وشمس الهدى ليث إذا هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نايش

0: حرف الخاء.
1: خدمت رسول الله شوقا محدثا به سامرا في ذكره ومنففا حملت وربي بالوداد أمانة وأحدا أرائيها ولم ألف ناكفا.

أعرفت لذكر المصطفى شغفا به وانا ما أحييك نائمي محدثا فأرتعت نجب الفكر في غور وصفه بمرتعي أنثي لم أجد

تك من حجا يعرقني ذكر الأمين فليلتي كأمين وخير الخلق قد أتحف الفرجا هوى أقرب التذكار قلبي وإنه متى الدهر لا يلفى يفارق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا أذلي دعني فقلبي به لجا حلفت يمينا إنني دهر ناسج لأمده خير الخلق.

0: فتح مكة وقد جاء وهل عذاب فوجا يلي فوجا فصلى عليه الله في كل ضاربة عديد الحصى والرمل ماذا ذا الهرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تهيط البحر والفلك والموجا ويودي بيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم هجا عليه صلاة الله في كل حالة وعال وسهب ثم من حظه زوجا
1: حرف الزاء
0: زعنت وقلت لها تبي المدى

ولمقول يحدو وبالمده يلفظ وقد علم الأقوام عني مبارز ومن معرض الجار علي وأغلظ وأن أبالي والرسول مجاوري إذا سد أرباب النفوس وأفظ وإني عبد الله أتلو كتابه وجنب رسول الله دهري أكرز

0: الرز حرف الغين
1: برامي وشوكي للنبي يناشد قلامي وتجري في المديه وتفرد وماذا علي إن جننت بحبه وقد صار من تاتي وليد وأشمد فليس علي اللوم في المدح سيدي فما شئته مدحا فلم أكن أفرد فبحر من الأسرار والعلم ذاخر جواهره تذري أكود فتكبد وبدر من الأنوار والهدي طالع وأخجل شمسا في الضياء فنكبد وليس الوغى جم الندى صار موعدا ويقسم أموال الإله ويقصد فهو للإدى في ديها كل نقمة جليل جميل مصلح وهو مهبد أباد جموع البر وهو أبادهم وأرشاد من قد كان في الغي يخبد ولنا لأهل الدين عنا فغيرهم خبير بصير واهب وهو مقصد محمد مهو الكفر مضى ضيائه فقد جامع الأرداد يعلو ويحبد عليه صلاة الله ما قال مغرم غرامي وشوقي للنبي يناشد
0: حرف الشين شمس

فإني لعمري ما بقيت متيم بحب رسول الله كافي ومنكذي وشغلي مدى أيامي مدح جنابه ألا يعمل ذا الخلق

كالذي أتيته وإن القصر إلا بقلتي تقبل بفضي منك خير منقذي فصلى عليه الله بقدر قادره وعال واصاب على كل جيبذي سيدنا محمد الرسول.

والحاج ابراهيم الياس رضي الله تعالى عنه من حضرة الشيخ لا وقروتنا إلى عمرة الرب الحاج أحمد إبراهيم بيتك من المعرفة رضي الله تعالى عنه باللسان عبد الله نصر واسطة لا بير بري بري ككمينا ستري 0805886948

إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس

الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد

مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حولا

كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهل

الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: na gaskiya
1: albashirinku masu sauraro a ci gaba da murnar cika shekaru 10 masu albarka da Arewa Radio ta yi na yada shirye-shirye masu nagarta a don haka Arewa Radio ta ware wa masu sauraro damar cin kyauta naira 80,000 a kowace rana daga ranar litinin 1 ga watan Yuni na shekara ta 2026 har zuwa ranar 10 ga watan Yuni shekara ta 2026 Masu sauraro za su samu damar lashe kyautar naira 20,000 a kowanne zango na gabatar da shirye-shirye na Arewa Radio. Kyautar naira 10,000 za ta tafi ne ga wanda ya shigo kai tsaye ta layinmu na waya. Kyautar naira 10,000 kuma za ta tafi ne ga wanda ya turo sako ta lambar mu ta WhatsApp ko a shafinmu na Facebook. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan samun damar lashe wannan gagarumar kyautar da mita 90 3.1 Arewa Radio ta ware domin ci gaba da murnar cika shekaru 10 masu albarka
2: ni da ban taba ganin addu'a da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كتور دمنا إذا أبي عايز أن

0: FM.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
1: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Mutuwa. Ake ce mata silent preacher. Kurman mai wa'azi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu. Ɗaya na magana, ɗaya baya magana. Mai magana shine Al-Qur'ani, wanda baya magana kuma shine mutuwa. Al-Wa'idu Samit kenan. Bata magana ita mutuwa, kai daukan mutane take. Shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut. Kowanne abu mai rai. Wannan kullun kulliya ne. Duk wani abun da yake da rai sai ya dandani mutuwa. Kin shirya? Wallahi duk imanin mutum, duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka, sai ka dandani mutuwa. Duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah. Ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara. Lalle mutuwa tana da magagi. Idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi, ina ne ina ke? Ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba.
4: Wannan muryar margayi Malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka tsika shi da gafara.
0: Takkari Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
5: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'ar. La ilaha illallahu al-azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arsh al-azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. La ilaha illallahu al-azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arsh al-azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم كتور دموانا إذا أبي أيس أنني كموني نيسا كيغبا تسيكي كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كموانا الدعاء تنا بجيمكي والله كيكا أور دنتا باين كيني شفي إيدا وطري كابين تقوانتا كتاي حبتشي أوكيكي والسلام لوكا جندعك كاوما سهلي مدينة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما لقد جاءكم كرشل لقد جاءكم هاي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل إذا منتجريك إتا مكي ينسى بزاسي نسرع كالسا
4: ونن ساقوني دقا ميتا تسا إندا أكودا لغو دايا أريو ريديو